مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت أنا بدي إياه أول وحدة.
2: أغاني أغاني عيشها ثواني يا عالم تاني.
3: Ladies and gentlemen, the amazing Shahada Brothers.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر.

موقف مهما كلف قدام كل البشر، وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.
3: اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل

جرب تصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطرو فرنساوي.

0: العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا أصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك أنت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: انا اخلاق.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

0: كيفك؟ عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: الكل عم يطلع.
1: هنلاقيك تفكر الدنيا باهرة.
2: شفتها؟ تفضل سيادتك.

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: to my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: مدنا طلي أنت مدنا طلي.
5: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
6: السياسة بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسة ورئيسة. أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
1: جنة حبيبي ما أحلى بجنة.
2: بس شفتك أنا.
3: هلا إذا في
4: جيب.
3: هلا إذا في شيء ما راح نخبرك.
5: المسرح في السعودية
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
5: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
3: إلا زمان ما بربر.
5: طيب والحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: شو بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
3: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
10: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
11: هذا تاج الرأس في تونس.
12: أنت إذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
10: بدي أقول اسم الله
9: عليك. عم تكذب

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية تعب الشعور يشتقلو تعب القلب
1: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate's Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate Aqua Adventure Park 04-555-666.
2: Hey, لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طب
3: وين ما كنتوا فيكم
0: تسمعوا تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها.

0: بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459.

0: تقدم
1: ظل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان
1: حلف القمر
0: سلطان الطرب جورج وسوف
1: سلطان الهوى سلطان يا
0: في كازينو لبنان لليلة واحدة
1: كل الناس علشانه
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب
1: طبيب جراح قلوب الناس
0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء
1: يا ليل العاشقين
0: للحجز والاستعلام 70 459 1111
1: غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم.

0: ويلا ابعت كده الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن سيتيني وريحتي مهار.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99. The Pop Star.

0: أبطلها احنا سوا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: This summer, whether you're looking for an ultimate relaxation or in need of feeling the adrenaline rush into your veins, Watergate Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate Aqua Adventure Park, 04-555-666.

بي جي ام تقدم ليلة السلطان سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.

0: هذا حبيبي ابني عشان هيك
1: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
0: بس شفتك انا
2: هلا اذا اذا اذا في
3: جاب
2: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
4: المسرح في السعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
2: الا زمان ما بربر
4: طيب والحديث انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
0: بدي اقول اسم الله
2: عم تكذب
6: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
7: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
8: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحببه.
4: في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
5: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
6: هذا تاج الراس بتونس.
3: كيف صار يطلق؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 400

0: عم بسمع الإذاعة السيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت.
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: This summer, whether you're
2: ما هو
1: عن
2: حالك مش هيك ما تسألني.
3: أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دائما في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
5: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الرأس تونس.
7: كل ما مر

0: خلاص خلاص خلاص
1: متعافرني. طب شوف العالم نايمة يا زلمة.
2: ماشي ماشي.
1: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا أصحاب. دور.
2: دور.
3: ليك أنت كم برميل عبيت اللون؟
1: لا لا.
2: لا اله الا الله.
1: ليه بعدين؟
4: على أخلاق.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأعياد وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بي جي ام تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان
3: حلف القمر
2: سلطان الطرب جورج وسوف كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد والرمش كحيل بسواد الليل يا عبير على خد حرير.

0: حدا زيك.
1: Thank you.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني،
2: خليني معاش
0: Into your veins. Watergate Aqua Adventure Park is the place for enjoying an unforgettable hot season. Watergate Aqua Adventure Park 04-555-666.
3: حبيبي إلا زمان ما بربر.
4: طيب الحديث
5: ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا
6: أسئلة.
7: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
9: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
10: هذا تاج الرأس في تونس.
11: يعيش
12: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
13: بدي أقول اسم الله
14: عليك. عم تكذب عم تكذب.
15: الحوز
16: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
17: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بي جي أم تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: يسعد لي عين الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق.
1: بالسوق،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة.
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: مع
1: واحدة.
0: احلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا انا
0: انا
1: احلى
0: احلى
1: واحدة.
0: واحدة. اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.

0: معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: يعني النسوان اللي حصوروا معه
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: اطلع طلي أنت ما تطلع.
6: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسة ورئيسة. أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه
2: جاي جاي

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99. The Pop Star.

0: الحين تركتك من زمان.
1: ايه ما بدها هالقد؟
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخة
4: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.

0: كثير على المسرح في السعودية.
1: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
0: حبيبي
1: وحضرت حديثي
2: إلا زمان ما بربر.
0: طيب الحديث
3: بيصيروا الإعلامية
4: مش بيعمل ما هو عن حاله مش هيك ما تسألنا أسئلة.
2: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
5: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
0: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
1: هذا تيجي الرأس في تونس.
6: يعيش.
7: كل ما
0: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
2: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والإسعار

التعليم 70 459 111.

ويح. مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه لأبي الموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
3: بدي اقول اسم الله.
4: عم تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
3: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
5: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: كازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: تقدم
1: ظل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان
1: حلف القمر
0: سلطان الطرب جورج وسوف
1: سلطان الهوى سلطان يا
0: في كازينو لبنان لليلة واحدة
1: كل الناس على شانه
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب
1: طبيب

على خد حرير شعرها بيطير، على خد حرير والنسمة تطير.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
3: المسرح في السعودية.
4: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون.
3: حبيبي.
4: وحضرت حبيبي.
2: إلا زمان ما بربر.
3: طيب الحديث.
5: ما هو عن حاله. مش هيك ما تسأل أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
8: وأنا بعشق صوت الوسوم. شخصية الوسوف.
9: هذا تيجي الرأس في تونس.
10: يعيش.
11: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
8: بدي أقول اسم الله.
7: عم تكذب.
12: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
13: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
14: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
1: عن جد ما بدها هالقد.

0: تقريبا تقريبا شي خمس.
1: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ، يعني عم بتعبي مي بنص الليل. نقلع من الحيولة، نقلع.
1: شو عم بصير معك؟
0: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
3: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
1: هيكي فوتي لشوف ما نغلط فيكي.
2: نقلع من الحيولة، نقلع.
3: بدها تضرب، بدها تضرب، طلع طلع طلع طلع.
0: لا اله الا الله.
1: بعدين بعدين
4: بلا اخلاق.

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفرة للحجز والاستعلام 70

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: اطلع طلي انت ما تدري.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه.
4: كنت لك
1: الحديث
5: بيصيروا الاعلاميين
6: ما هو عن حالك مش هيك، ما تسالنا اسئله.
7: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك
8: كل النجوم بحبهم،
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: حبيبي
1: وحضرت حبيبي
2: إلا زمان ما بربر.
0: طيب الحديث
3: بيشيروا الإعلاميين
4: شو ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
6: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
0: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
1: هذا تيجي الرأس في تونس
7: يعيش
8: كل ما
0: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
9: الله يعني ملحوظ
10: مبسوط أني أنا أكون بهاي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم.
11: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: طب تعالى شو العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا أصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك أنت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سنرفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.

0: وأحلى الأغاني.
1: فهي ألوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
2: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
3: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
2: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
1: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
5: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة جدا ان انت هون
5: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
4: الا زمان ما بربر.
5: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
9: أنا بحب شغلة بإليسا،

0: لأنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
1: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
4: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
8: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

بي جي ام تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 اب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمه. يا

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا هدي اعصابك رخي جيبك، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد.

0: حلوين.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في كل نهار جمعه وسبت الساعه 7 المساء مع

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: يسعد لي عيني الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي احلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: ما
1: واحدة.
0: احلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا انا
0: انا
1: احلى
0: احلى
1: واحدة.
0: واحدة.
2: اغاني اغاني عيشها ثواني بعالم تاني.
3: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع

0: ماركتينج بوكس اوفيس. بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
1: وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.

يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار. وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشر له لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: هالغنية.
1: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد،
1: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: جنة حبيبي مع احلى بجنة.
4: بس شفتك انا
5: جنة. هلا اذا اذا اذا في
6: جنة.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما هون عن حالك مشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الرأس في تونس.
1: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
8: بدي أقول اسم الله
5: عليك. عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
10: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.
11: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: انت طل انت
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.
6: وحده غيري كانت تركتك من زمان.
7: ما بدها هالقد.
8: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
9: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
10: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
8: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخه
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
12: معي انا رولا شمية ببرنامج والعاني على اذاعه اغاني اغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونا، المحبه بقلبي،
4: فنانين القريب لقلبي. وانا

0: الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمه. يا
1: جاي.

0: اتفضل سيادتك تاكسي.
1: مش سيف
2: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
3: عن جد ما بدها هالقد ولا ما تهددني، يعني شو رح تعمل لي؟ رح تجمع اصحابك مع اهلك تيجي تزعلوا مني؟

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشان

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بي جي ام تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: يوصل عدي مرة بدي أتحمل يعني.
5: أكيد عم بخوني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الراس في تونس.
6: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها.

0: الساحر
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
4: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
6: ضيعه راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.